0: هذا قد الشاكل.
1: ورجعنا معكم أحبة المستمعين، وطبعا هذه أغنية بحبك، أغنية العشاق، بس ما أعرف منه صاحبة الأغنية. بيسار اسمها
0: اللي عم بغني، ما شبيه صوته لا فضل شاكر.
1: أحبة المستمعين، طبعا دردشتنا اليوم عن الألوان وتأثير الألوان، وطبعا معتباطا يعني الألوان يختاروها في أماكن معينة، كان يكون المستشفيات أو دار العجزة أو السجون أو إلى آخرهم. لها تأثير نفسي وجسدي كثير، فما نستهين بالألوان، تأثر أيضا على مزاجنا على تفكيرنا. فاليوم رح نلقى الضوء على

0: تأثير الألوان. وطبعا هي لها علاقة بعلم الطاقة الألوان أكيد، لأنه تهيئ فد هالة حول الشخص، تكون هذه تستخدم الألوان للعلاج أيضا، العلاج النفسي وعلاج يعني. فتشوفون مثلا مثل ما قلنا بالمستشفيات دائما الألوان الفاتحة، الجري الفاتح، مكانات الأطفال والكينيغاردين والتشايلد كير، ألوان البراقة والكذا، البرتقالي، الأصفر، الأزرق، بالسجون والعياذ بالله دائما يا أما الأسود يا أما الأحمر. يعني هذا يخلي طاقة الإنسان تكون في أوطى،
1: حتى حرمه يرجع السجن،
0: حتى يعترف. يعني كثير من الناس اللي بعدين من يعترف ويأخذ جزاء يروح على عنابر السجن العادية اللي هي ألوانها طبيعية، بس خاصة فترة التحقيق والتعذيب تكون هذه الـ الـ
1: حتى البدلة تبعت الإعدام بتلاقيها دائما حمراء.
0: يعني
1: سبحان الله.
0: فنسمع نادية الألوان تحسبي لها حساب أو فراعين
1: وراحة
0: حتى بالمناسبات أيضا، كل لون إلى مثلا الكاجوار الشغلات الكلاسيك.
2: صحيح كلامك صحيح، انه الالوان انها ميزه خاصه عند الانسان. الانسان هو كتله من المشاعر، يعني المشاعر حتى الناس اللي عندها مثلا مكفوف، اللي ما عندها يعني مثلا نظر او كذا، بس القلوب والمشاعر تتجسد بداخل هذا الشخص وتجعله في أمل بالحياة. الألوان هي مثل ما تعرفون هي تحرك مزاج الشخص. أحيانا يكون الشخص من النوع اللي يحب الألوان الصارخة والمعادن اللي يلبسها الصارخة مثل الذهب وكذا، وهاي الشخصيات طبعا دائما يقولون الشخص اللي يحب هاي الألوان قلبه طيب، يعني تحليل نفسي للفلاسفة. وفعلا احنا شفناها دائما، نشوفين مثلا منطقة الصعايدة اللي في مصر يحبون الألوان الزاهية، يعني اللي هي تدفعهم إلى مثلا الغناء أو كذا، أو الحركات الراقصة وغيرها، حتى يعبرون عن فرحهم وتعبيرهم بالمناسبات المفرحة. الطيور تشوف وانت قاعد على حافة النهر وتنظر، وأكيد راح تشوف مثلا البطوط، أو احنا نقول عليه البطوط بلهجتنا العراقية، أو البشوش يعني هذا الخضيري وتبعيته، فتشوف الألوان متناسقة. يعني دائما الذكر يكون ألوانه حلوة حتى يجذب الأنثى. لو ما كان اللون، ما كان فيه إحساس، اللون هو طبيعي لازم يكون، لكن هناك ناس تركز على ألوان معينة، مثلا اللون الدارك اللي هو مثلا الأسود، أو تأخذ الأبيض مثل الإيطاليين يحبون الأبيض والأسود، حتى علب العطور هي أبيض أسود. تحس فتشي وانت داخل على المحل، ها طبعا محلات كانت في مجمع زهرة في الكويت، دائما وانت الطب يجذبك هذا المحل، تحس به فخامة، حتى وانت الفرش مال الكراسي إلى آخره والجدران أبيض أسود، تعطيك نوع من الأبهة أول ما تدخل، لأن الألوان الداركة ما نقدر نهملها، يعني هي رمز للقوة، رمز لجذب طبعا المهن اللي يمتاز بها الأشخاص. وأحيانا تكون طبعا الألوان اليوم طعمت الألوان، يعني قبل كان يا ألوان كثرة يا محددة، لكن اليوم صار مزيج، وهذا التفات قوي بسبب التطور في صناعة الألوان، صناعة الأصباغ إلى آخره، وأيضا دخل عليها عالم الإضاءة. الإضاءة اليوم وانتو شايفين تتحكم في المباني، تتحكم في الطرقات، في المناسبات مثل الليزر وغيره، فتزيد من المشاعر وتدفعها نحو الفرح، وهذا طبعا شفناه بمنطقة السيتي عند الأوبرا هاوس والبرج، وكيف الناس طبعا تعبر عن مشاعرها. هذه الألوان اليوم مزجوها، بس هي أصل هذه الألوان مأخوذة من الطبيعة بسبب التركيز الزايد على البحث عن الألوان عن طريق الحيوانات والمزروعات وإلى آخره. إذن التكنولوجيا اليوم لعبت دور، وطبعا هي كانت سبب الألوان في صرعة الثورة التقدمية اللي صارت بالنسبة لي طبعا منذ الزمن اللي هي ظهرت بها الصناعة والتجارة بعد الأمراض وبعد الفيروسات وبعد الأشياء اللي صارت والحروب. إذن الألوان هي سبب هيجان الإنسان نحو التقدم والتطور، هذا بالنسبة لي مفهومي.
0: شو رأيك في الألوان ترعين؟ طبعا كل واحد لها لون مفضل أكيد،
1: يناسب
0: برج يناسب كذا، بس نسمع رأيك في الألوان تحرصين
1: عليها. وبتجي رغبة الإنسان حسب هو. يمكن أنا بقول سبحان الله بتخلق خلقة مع الإنسان هالشغلة، لأنه مش كل إنسان مثل التاني
0: اللي
1: لون معين. إيه يعني مثل أنا إخواتي بيختلفوا عني باختيار ألوان بيوتهم، بيوتهم كلها بيختاروا البيج بيختاروا البني، أما عكس أنا الألوان اللي بحبها الفرح هي ألوان الزاهية اللي بتعطي الفرح والسعادة، هني هيك ذوقهم. فأنا بقول أحبة المستمعين الإنسان ما في، مش أنا مثلا بيجي بزرع بشخص بقول له لا لازم خد هالألوان، إذا هو بده رصاصي وأسود بيته رصاصي وأسود خلص رصاصي وأسود، فيش مجال، لأنه هو بفضل هذا اللون. ويمكن دكتور كمان حسب البرج حسب الأبراج، يعني مثلا الواحد ذا برجه في اللون الأخضر في اللون الأحمر اللون المبيدي أو الألوان الشاعة ممكن ينتقل له هذا الشيء. فأنا بالنسبة إلي بقول أحبة المستمعين ما في أحلى من الألوان الزاهية، الألوان اللي بتعطي بتشيل الكآبة بتشيل الطاقة السلبية، وما تروحوا بتفوتوا محل، يعني مثل في مناسبة حضرناها كانت القاعة أول ما فتنا عليها طبعا عيد الأم لما كانت، فبقول ألوان رائعة ألوان زاهية أبيض على موب على زهري توحي للفرح والسعادة وبتشيل هيك الواحد نفسيا بيرتاح. فأنا بقول أحبتنا المستمعين ربنا خلق الكون وخلق الطبيعة، وما نروح منلاقي مناظر حلوة، السماء زرقاء الشجر أخضر الأنهار الهي، منقول الله شو هالألوان الحلوة، الفاكهة الخضرة كل شيء كل شيء بيوحي للألوان الحلوة بتعطينا.
0: طيور ألوان
1: سبحانك يعني يا الله، حتى السمك سمك الزينة لاحظ فيهم ألوان عجيبة غريبة. فأنا بقول أحبتنا المستمعين إذا بدنا نعيش بألوان الكآبة الألوان الغامقة كل إنسان له ذوقه، لكن ما نستمر عليها. هلأ عندكم مثلا لون الأسود، بيقولوا كثرة اللبس الأسود إلى مدى بعيد ممكن لا سمح الله يكون فعل سيء لصاحبه لعائلته.
0: الكآبة صراحة نحكي عن الألوان كل لون شي يعني وشو
1: تأثيرها. نعم فأنا بقول بالنسبة لإلي بحب الألوان الفريحية بتلفت انتباهي، وكمان الألوان الغامقة حلوة مش غلط، لكن حسب كل إنسان شو جواته وشو عيونه بترغب وشو بعيونه بتحب. فالألوان الفريحية ما في أحلى منها، بتشيل كل شيء جواتك وبتسعدك، لكن ما تكون الألوان الصارخة الفسفورية اللي ممكن هيدي كمان تزيد من تعب نظر الإنسان ونفسيته كمان. خلوا الألوان الحلوة الهادية وما فيها شيء لو كانت براقة وبتلمع، لأنه هذه كمان شيء حلو. أنا هذا رأيي
0: أكيد. وطبعا حسب المناسبة أيضا، ما ممكن مناسبة رسمية أنت تلبسين بها كاجوال،
1: هي
0: يعني كثير من المناسبات اللي هي يعني VIP يحدد لك طريقة يعني شو الملابس تلبسيها، يعني لون الرابطة لون البدلة لون الكذا. فحبة المستمعين الآن نلقي نظرة طالما على قولة المصر السيرة وانفتحت كل لون شو يعني. اللون الأحمر يعني يرمز إلى القوة إلى العنفوان إلى الحب إلى يعني كثير
1: نبض القلب، هو تلاقي الدم لون الدم،
0: بس إذا يعني استخدم بكثرة أيضا يعني شوف كل لون إذا استخدم أكثر من حد الطبيعي راح يكون يعني مردود عكسي.
1: أكيد
0: الأزرق لا بالعكس يرمز إلى الهدوء يرمز إلى لذلك استخدموا أزرق فاتح.
1: أي أزرق دكتور؟ لأنه عندك ألوان الأزرق تدرجات.
0: الفاتح أكثر شيء عادة مثلا يستعملوه بغرف النوم بالمستشفيات، يرمز للهدوء الراحة. اللون الأخضر عادة يعني شوف كثير من المصحات خاصة العقلية منها يستعملون اللون الأخضر.
1: حلو هاللون،
0: يستعمل يعني للشفاء، خلي نفسيتك مرتاحة وهادية وتريح العين والأعصاب.
1: لون الطبيعة والشجر والحشيش
0: الأصفر هو صح رمز، يعني رمزوا له بال
1: رمز الغيرة
0: الغيرة ورمز
1: ليش يعني اشمعنى هذا الأصفر دكتور؟
0: سبحان الله، بس هي عادة الأصفر يدل لأنه يدل على الغموض، يدل على في سر مستخبي وراء هالشيء، لذلك هذا اللون الأصفر. يعني يسبب توتر إذا زاد عنه. عندك اللون الأسود يدل على الغموض مثل ما قلنا أيضا، وعلى الفخامة، الأكثر منه ينطي إحساس بالكآبة وبالعزلة وبالهذا، يعني it's no good.
1: يعني أنا بعرف جماعة بيتهم كله عبش أسود، أسود كله، بس أسود حبي جمال حلو، يعني حلو لكن كله أسود.
0: بس تخيلي يعني أنت يوميا تقعدين أسود أسود أسود
1: وحاطين فيه مثل هيك كريستال بالعفش طبعاً.
0: يعني الأبيض لا، رمز النقاء ورمز الهدوء، رمز الصفاء
1: أكيد.
0: اللون الأبيض والسلام الداخلي بنفسجي له علاقة بالروحانيات،
1: هذا كتير حلو أجمل لون.
0: طاقة روحية ينطيك موشن عالي، ينطيك إحساس بالغير يعني والطمأنينة. البرتقالي لون حماس ودفء، وطبعا حتى تأثير الألوان في الحياة اليومية بالملابس أيضا، يعني مثلا ملابس تؤثر على انطباع النفس للآخرين، أنت اليوم لابسة ألوان فريحي، المقابل راح تكون يعني نفسيته مرتاحة، لكن جاية أسود وأسود من فوق لي جوه، يعني أول خمس دقائق تقول يعني إنه شكلك
1: ممكن تكسره بأكسسوار بشغلة، يعني كان أسود يعني بيعطي هيك بيكسر لون
0: أسود من هذه. ألوان المنزل أيضا تأثر على الراحة، يعني الموضوع كله إلى علاقة بعلم الطاقة. يعني فالألوان حتى بالطعام، شوفي دائما مثلا تحضرين مناسبة يحطون أشياء حتى لو ما تأكليها، مثلا خضرة، فواكه، تفاح ملون، فلفل ملون، يحطوا في سبيل أنه ينطون نكهة للوجبة أو للبوفيه اللي موجود. فهذا بشكل مختصر عن الألوان.

0: والآن مع جمان غبار وبرنامج أخبار المشاهير.
1: ورجعنا معكم أحبتنا المستمعين، وهلأ هان فقرة أخبار المشاهير لهذا اليوم، وخلينا نشوف مع جمانة وين ما نروح مع أول خبر. خبرنا الأول لهذا اليوم، أحلام توثق فيديو لأبرز لقطات حفلة في دار الأوبرا المصرية، وهيدا اللي قالته. بحفل استثنائي وبصوت طربي وإحساس عالي، قدمت الفنانة الإماراتية أحلام حفلة في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة بليلة خاصة كان عنوانها ليلة الموسيقار طلال، وتحت قيادة المايسترو وليد فايد. وقدم الحفل الإعلامية السعودية لجين عمران، فيما تولى إخراجه المخرج الكويتي أحمد الدوغجي. وطبعا وثقت أحلام حفلة بلقطات جميلة لها عبر عن فيديو للمكان والحضور والدعوات اللي قدمت والتقديم لها على المسرح من قبل لجين عمران، وأيضا مقاطع من حفل وهي تغني، وكتبت فيها أحلام في أوبرا مصر، وعلقت وكتبت على الفيديو: ليلة من العمر في القاهرة مدينة الفن أو الطرب، اجتمع الحب والإحساس والموسيقى في ليلة حملت اسم الموسيقار الكبير وصنع الكثير من الجمال في الأغنية الخليجية والعربية. الموسيقار طلال ليلة حملت كل معاني الطرب والإحساس والوفاء للفن الحقيقي. وأيضا عنا الفنانة أليسا تطمئن جمهورها طبعا بعد ما خضعت لعملية لإجراء اليسار، ما بنعرف شو عم بيصير معها لأليسا، يعني صحتها ترميلها لورا. أعلنت النجمة اللبنانية أليسا تعرضها لإصابة في قدمها، وذلك من خلال رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، وحرصت خلالها على طمأنة جمهورها ومتابعيها بأن حالتها الصحية منيحة، ومؤكدة أنها تمر بفترة راحة مؤقتة لكنها لا تزال تواصل العمل ومتابعة مشاريع الفنية. وخبرنا التالي على الفنان الغدير حسين فهمي. مركز السينما العربية بكرم حسين فهمي كشخصية العام السينمائية العربية. أعلن مركز السينما العربية عن منح الفنان الكبير حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي جائزة شخصية العام السينمائي العربية في دورته السابقة، تقديرا لمسيرته الفنية وإسهاماته في مشهد السينما إقليميا ودوليا. ومنروح لخبرنا التالي، تامر حسني يشيد بتفاعل جمهور مع فيلم مايكل جاكسون، كان عندي حق أتأثر بمشواره الفني. وفعلا أحبتي المستمعين، لكل محبي الفنان القدير الراحل مايكل جاكسون، طبعا عرض فيلمه باقي السينما ولاقى نجاح كبير من محبي هيدا الفنان الرائع اللي ما بيتكرر أبدا، فأنا بنصحكم تحضروه، وفعلا قصة رائعة، واللي مجسد شخصية مايكل جاكسون يعني جايب شخصيته على المضبوط. طبعا أحبتي المستمعين، ما بعرف ليش لما يموت فنان ببلشوا يطلعوا أسراره ويطلعوا أموره، هيدا ما قاله الفنان قبل ما رحل، يعني هلأ صارت الأمور كلها بالناس بدها تعمل ترند على حساب شخصية انتقلت إلى جوار ربها. لكن خلينا نشوف ابنه شو عم بيقول من بعد وفاة بيو عبد الرحمن زهرة. طبعا أحمد أبو زهرة يحسم الجدل حول وصية والده بطالب باحترام خصوصية الأسرة. ناشد الموسيقار أحمد أبو زهرة نسب الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة المواقع الإخبارية بضرورة تحري الدقة وعدم تداول أي تصريحات أو أقوال منسوبة له أو لأخواته بشأن ما تردد حول وصية والده الراحل، مؤكد أن الأسرة لم تصدر أي تصريحات في هذا الشأن، مطالب الجميع بمراعاة حالة الحزن التي يمر بها هو وعائلته. يعني الإعلام ما بيصدق يلاقوا خبر بباش يقولوا هو هيك وهو هيك وهو
2: من عندهم يجتهدون، يعني يا ريت انه معلومات حقيقية.
1: ما هو هذا اللي ما عندهم احترام للموت ولا لاصحابين ال وطبعا أحبت المستمعين، ما في مسلسل إلا من وراء شكوى، إلا من وراء مشاكل. خلينا نشوف الشكوى اللي إجت ضد مسلسل الفرنساوي بيزعم الإساءة لمهنة المحاماة، مثل ما في غيرها كمان مسلسل نزل على السوشيال ميديا برمضان وأيضا تلاقى كتير اعتراض ولقى كتير مشاكل وطلبوا منهم يحذفوا كل حلقات المسلسل، وهو طبعا مسلسل السعودي الجرادية حي الجرادية، مسلسل كتير عائلي واجتماعي لكن بمس العائلة السعودية بأمور كتير صراحة ما توقع حدا أنها تنتشر بهالطريقة على السوشيال ميديا. وسيرت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بشأن مسلسل الفرنساوي بطولة الفنان عمرو يوسف، والتي يعرض حاليا في إحدى المنصات الرقمية، إذ اعتبره البعض أن العمل يحمل إساءة لمهنة المحاماة والتعدي على علامة تجارية. وعلى خلفية ذلك تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر برئاسة المهندس خالد عبد العزيز شكوى من مكتب محاماة يحمل اسم الفرنساوي يزعم الإساءة للمهنة فضلا على التعدي على العلامة التجارية المسجلة باسم المكتب. وخلينا نشوف خبرنا الأخير قبل ما أعطيكم الأخبار المتفرقة. محمد فؤاد كلنا بنعرف فنان من زمن الجميل وصوته رائع جدا، يتصدر الترند والسبب زواج جديد. تصدر الفنان محمد فؤاد طبعا محركات البحث على موقع جوجل وقوائم الترند عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد تداول أنباء تزعم زواجه من سيدة عربية في أجواء عائلية هادئة بعيدا عن أعين وسائل الإعلام، وذلك عقب انفصاله عن زوجته الأولى ووالدة أبنائه وسط حالة من التكتم الشديد من المقربين منه. وانتشرت خلال الفترة الأخيرة روايات تشير إلى أن محمد فؤاد احتفل بالفعل بزواجه من سيدة عربية مؤخرا، وأن مراسم الزواج تمت في إطار عائلي بسيط. وخبرنا الأخير لهذا اليوم، ابن وردة الجزائرية يضع شروطه لتحويل سيرتها الذاتية إلى عمل درامي. تزامنا مع ذكرى وفاة الفنانة القديرة والراحلة وردة الجزائرية طبعا 14 التي تحل يوم 17 مايو، قرر ابن رياض القصري تدوين مذكراته والمشاهد التي عاشها معها واللحظات السعيدة المؤلمة التي جمعتهما، بالإضافة إلى الأماكن والأشخاص الذين التقى بهم خلال مسيرتها، وذلك في كتاب جديد يتناول من خلال سيرتها الذاتية من منظور شخصي وإنساني. وأخيرا أحبت المستمعين، أخبارنا المتفرقة، أول إطلالة لليلى زاهر بعد إعلان حملها، وأيضا أبطال وصناع فيلم أسد يحتفلون بالعرض الخاص في غياب ماجد الكدواني، وأيضا أسماء جلال تقدم البطولة الأولى على المنصات وتشارك في موسم رمضان 27. وبهيك أحبة المستمعين وصلنا نحن وأنتوا لنهاية أخبار مشاهير لهذا اليوم، وإن شاء الله منتابع في حلقة تانية، وتابعونا.

0: ويست أوتو يقدم لكم خدمة الصيانة والإصلاح لجميع أنواع السيارات بأفضل الخبرات الفنية. نضمن لك جودة العمل وتأكد بأن سيارتك ستتم صيانتها بأفضل طريقة من قبل الفنيين. ويست أوتو يقدم لكم صيانة محركات السيارات الحديثة بأعلى المواصفات التقنية والفنية. ولأننا واثقون من جودة خدمتنا، زورونا على العنوان 172 هكتر ستريت جستر هيل، أو الاتصال على الرقم
1: 04-0505-7700.
2: بإدارة أحمد المصري.
3: تعرفي صلي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة وكل شي عم بيتسكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
4: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
3: يا ريت تعطيني الرقم.
4: ورقم تليفونه 04-004-9000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.

أحلى صباح مع راديو جوز عدنز أف أم، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين. ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية جوز عدنز أف أم، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الإذاعة العربية. صباحكم أحلى.

0: مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
1: نهار الرابعة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، الخامسة صباحا بتوقيت نيروبي في كينيا، والعاشرة صباحا بتوقيت بكين في الصين. أينما كنتم نرحب بكم في صباح مونتي كارلو الدولية.
2: أطيب تحيات صباحية من مونتي كارلو، ونبدأ إرسالنا لهذا اليوم بفترة البث المباشر على مدار 4 ساعات، إخبارية سياسية اقتصادية ورياضية.
1: يرافقكم في تقديم هذه الفقرات اليوم شيرين ناصر
2: وآدم دبيرة. صباح الخير آدم.
1: صباح الخير يا شيرين.
2: آدم يتناوب معك أيضا على تقديم النشرات هادي بوبطان، وستكون معنا لميس زين الدين على الصحف، سليمان ياسيني على المواجيز، وحبيبة الأزرق في التنسيق. والآن إلى فترة إخبارية أولى في هذه الفترة الصباحية معك آدم، تفضل.
1: في عناوين النشرة: اختتام القمة الفرنسية الإفريقية الاستثنائية في نيروبي بإعلان إفريقي دعا القوى الاقتصادية الكبرى إلى الحد من آثار الاختلالات الاقتصادية العالمية على اقتصاداتها. وماكرون يؤكد على أن باريس تريد شراكة متكافئة مع القارة الإفريقية، ويعلن من جهة أخرى أن فرنسا ستطلق مبادرة في الأمم المتحدة لوضع إطار مهمة محايدة لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز. وزراء دفاع أكثر من 40 دولة يتفقون مبدئيا على تنسيق الجهود لحماية السفن التجارية وإعادة فتح خطوط الشحن التجارية تدريجيا على وقع التداعيات المستمرة للحرب في الشرق الأوسط. ترامب يغادر إلى الصين لعقد قمة مرتقبة مع شي جين بينغ، وانطلاق الدورة 79 من مهرجان كان السينمائي.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: مرحبا بكم مجددا. اختتمت إذن القمة الفرنسية الإفريقية الاستثنائية أفريكا فورورد التي احتضنت العاصمة الكينية نيروبي على مدى يومين بإعلان إفريقي دعا القوى الاقتصادية الكبرى إلى الحد من آثار الاختلالات الاقتصادية العالمية على اقتصادات هذه الدول الإفريقية، على أن ينقل هذا النداء عبر الرئاسة المشتركة الفرنسية الكينية إلى قمة مجموعة 7 المرتقبة الشهر المقبل في مدينة أفيون الفرنسية. وقد شدد الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والكيني ويليام روتو خلال مؤتمر صحفي مشترك على ضرورة إصلاح النظام المالي الدولي. في ختام القمة خص ماكرون زملائنا في قناة فرانس 24 وإذاعة ريفي إذاعة فرنسا الدولية بالإضافة إلى تي في 5 موند بمقابلة مطولة تناول فيها رغبة باريس في تجديد الشراكة مع إفريقيا بشكل شامل.
3: نريد شراكة متكافئة مع تغييرات عميقة تم تنفيذها خلال السنوات العشر الماضية. إن العلاقة بين إفريقيا وفرنسا قوية جدا بسبب حضورنا في القارة وبفعل مصائر مشتركة والجاليات في بلدنا. المصطلحات واللغة تتغير، لكن الأهم هو أنه في العمق، وكما قال الرئيس روتو نفسه، فإن ما تطلبه الدول الإفريقية قبل كل شيء ليس مساعدات في الميزانية، إنهم يريدون الاستثمار، وهي أيضا طريقة لتغيير المنظور بالكامل. الأمر يتعلق بالاستثمار وبشكل ملموس جدا من خلال تحالف المستثمرين ورواد الأعمال الذين جلبناهم إلى هنا. أعلنا عن 23 مليار يورو من الاستثمارات، إنها أموال خاصة لكنها تخلق وظائف وتغير الحياة.
1: ماكرون صرح أيضا بأن قادة الانقلاب في مالي وضعوا أمنهم الشخصي فوق أولوية مكافحة الإرهاب، معتبرا أن السلطات العسكرية التي استولت على الحكم في هذا البلد لم تلتزم بالجهود الدولية لمحاربة الجماعات المتطرفة، ما أدى إلى تدهور الوضع الأمني في هذا البلد. وفيما يتعلق بالحرب في الشرق الأوسط، قال ماكرون أن فرنسا ستطلق مبادرة في الأمم المتحدة لوضع إطار مهمة محايدة لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.
3: إعادة فتح هرمز يجب أن تكون الخطوة الأولى في جدول أعمالنا عندما نتحدث عن الشرق الأوسط، وهذا ما تدعو إليه فرنسا مع وقف إطلاق النار قبل معالجة المواضيع الأخرى من خلال مفاوضات شاملة. سنطلق مبادرة في الأمم المتحدة مع بعض الدول الأخرى لاقتراح إطار في هذا الاتجاه يكون محايدا وسلميا بالكامل وخاليا من التصعيد مع إيران، ونقترح مهمة خاصة حيث قمنا بجمع 50 دولة مع البريطانيين من أجل إنجاز هذا العمل.
1: تحديدا بخصوص المبادرة الفرنسية البريطانية التي أشار إليها الرئيس الفرنسي، ترأست باريس ولندن أمس اجتماعا جديدا لوزراء دفاع عشرات الدول لبحث كيفية تأمين مضيق هرمز. عن مخرجات الاجتماع تحدثنا هدى الحسيني من لندن في هذا التقرير.
4: الاجتماع انتهى بتثبيت إطار عسكري متعدد الجنسيات لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، مع اتفاق مبدئي بين أكثر من 40 دولة على تنسيق الجهود البحرية والجوية لحماية السفن التجارية وإعادة فتح خطوط الشحن تدريجياً. الاجتماع الذي ترأسه وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيرته الفرنسية ركز على خطة إزالة الألغام البحرية ومرافقة السفن التجارية وتعزيز المراقبة الجوية والبحرية لمنع أي هجمات جديدة أو تهديد لحركة العبور. بريطانيا أعلنت مساهمة مباشرة بإرسال المدمرة البريطانية دراجون ومقاتلات تايفون وأنظمة مسيرة لرصد الألغام ومواجهة الطائرات المسيرة، فيما شددت باريس على أن المهمة الدفاعية وليست تمهيدا لحرب جديدة مع إيران. الاجتماع لم يخرج بإعلان فتح المضيق فورا، لكنه وضع القوة التنفيذية التي ستتولى إعادة تشغيله وتأمينه عندما تسمح الظروف الميدانية بذلك. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
1: ذا وقال وزير الدفاع الأسترالي إن بلاده ستنضم إلى مهمة دفاعية بحتة بقيادة فرنسا وبريطانيا لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. قضية هرمز تلقي بثقلها على اللقاء المرتقب بقوة على الصعيد العالمي بين الرئيسين الصيني والأمريكي، فبعد أن أرجئت سابقا بسبب تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط، غادر إذن دونالد ترامب إلى بكين لبحث قضايا حساسة أبرزها التوتر مع إيران بما في ذلك أزمة هرمز والخلافات التجارية بين البلدين. أيضا ترامب قبل أن يتوجه إلى الصين قال إنه لا يعتقد أنه بحاجة إلى مساعدة بكين لإنهاء الحرب مع إيران، وذلك في وقت أعلن فيه البنتاغون أن كلفة الحرب على إيران ارتفعت إلى حوالي 29 مليار دولار. وفي خضم ذلك وجه رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف إنذارا إلى الولايات المتحدة داعيا إياها إلى قبول الشروط الواردة في مقترح إيران لإنهاء الحرب في أو الفشل كما قال، وذلك غداة إعلان ترامب أن الهدنة في غرفة الإنعاش على حد وصفه، وينتظر الإيرانيون بقوة مخرجات اللقاء المرتقب بين الرئيسين الأمريكي والصيني. علي منتظري من طهران.
5: كثيرون في إيران والمنطقة يراغبون باهتمام زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين، وتدعم الصين مبادرة رباعية البنود قد تكون قادرة على ضمان إعادة الهدوء وإنهاء الحرب في مضيق هرمز. وبحسب ما يقوله سفير إيران في الصين رحماني فضلي، فإن الوقف الدائم للحرب وتثبيت وقف إطلاق النار المستدام ورفع الحصار البحري واحترام الحقوق المشروع لإيران تشكل الأسس الرئيسية لهذه المبادرة الربائية. وبحسب مصادر دبلوماسية إيرانية فإن هذه المبادرة الصينية ذات البنود الأربعة كانت من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى عقد مفاوضات باكستان. ويقول سفير إيران في الصين إن مضيق هرمز من وجهة نظر الصين ليس مجرد ممر مائي، بل هو جزء من معادلة الأمن القومي وأمن الطاقة العالمي. ومن هنا يبقى السؤال، هل تستطيع المبادئ الأربع التي تدعمها الصين أن تبعد شبه حرب محتملة بين إيران والولايات المتحدة خلال زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين؟ علي منتظر تهران، مونتي كارلو الدولية.
1: ودعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة والمساعدة في معالجة مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بعد لقائه مع نظيره الباكستاني بحسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة. وشدد الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم على أن أي اتفاق إيراني أمريكي يتضمن وقف الهجمات على لبنان يعد ورقة أقوى لإيقاف الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، كما جدد نعيم قاسم رفضه للتفاوض المباشر مع إسرائيل، وذلك قبيل انطلاق جولة جديدة من المفاوضات المباشرة وهي الثالثة بين الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية برعاية أمريكية. من بيروت، نيكولا نصيف.
6: قبل 48 ساعة من موعد الجولة الثالثة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، رفع حزب الله من وتيرة رفضها بلسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم بدعوته المفاوض اللبناني إلى الانسحاب من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل التي تشكل كما قال أرباحا لها وتنازلات مجانية من السلطة اللبنانية، على أنه أقرن هذا الرفض بربط أي تفاوض بالاتفاق الإيراني الأمريكي الذي رأى فيه قاسم أنه الورقة الأقوى لإيقاف العدوان. وهو بذلك يؤكد مجددا أن حزب الله غير المكتفي بالقطيع مع رئيس الجمهورية جوزيف عون يقف على طرف نقيض منه حيال المفاوضات، بتأكيده أولا أنه ماض في الحرب مع إسرائيل وحزبه لن يستسلم، وثانيا ربط أمن الجنوب بمفاوضات إسلام أباد ما يرفضه لبنان الرسمي. وإذا اعتبرت الحكومة اللبنانية حزب الله في 2 آذار الفائت منظمة محظورة غير قانونية، قال قاسم أن لا علاقة لأحد خارج لبنان بالسلاح وبالمقاومة، في إشارة صريحة إلى رفض إدراج سلاح الحزب في مفاوضات الخميس، وهو أحد البنود التي سيحملها معه الوفد اللبناني المفاوض في تصوره للمرحلة التالية لوقف النار والترتيبات الأمنية بين لبنان وإسرائيل. انقل نصيف مونتي كارلو الدولية.
1: هذا وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 13 شخصا بينهم جندي ومسعفان في ضربات إسرائيلية استهدفت 3 بلدات في جنوب لبنان في الساعات الأخيرة. أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن 4 أشخاص أوقفوا مطلع الشهر الجاري أثناء محاولتهم دخول البلاد بحرا، اعترفوا بانتمائهم إلى الحرس الثوري الإيراني، ونفت إيران صحة ما أعلنت عنه الكويت. أصدرت البحرين أحكاما ثقيلة بحق مجموعة من الأشخاص المتهمين بالتخابر مع إيران بغية تنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة. أديب الصوفي.
7: في الوقت الذي تعرضت فيه البحرين على مدى أسابيع لهجمات صاروخية وبالمسيرات من قبل إيران خلال الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، أصدرت البحرين أحكاما وصلت بعضها إلى السجن المؤبد بتهمة التخابر ومساعدة إيران في تنفيذ هجمات خلال هذه الحرب. وشملت الأحكام 24 شخصا بينهم متهمة بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني، وذلك للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين وفقا لما جاء في قرار الحكم. وتم الحكم على شخصين آخرين بالمؤبد بتهمة نقل وتسلم أموال مخصصة للقيام بعمل إرهابي داخل المملكة ورصد المنشآت الحيوية فيها ونقل معلومات إلى الحرس الثوري الإيراني وفقا لقرار الحكومة. وعلى خلفية تأييد الهجمات الإيرانية على البحرين وتصوير أماكن محظورة، تم الحكم على 10 أشخاص بالسجن لفترات تصل إلى 10 سنوات.
1: تلقى الصحفي الفرنسي كريستوف جيلوز المحكوم عليه بالسجن لسبع سنوات والمحتجز منذ حوالي عام في الجزائر، تلقى أول زيارة له من دبلوماسي فرنسي منذ حبسه في هذا البلد بحسب منظمة مراسل بلا حدود.
0: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل مباشرة من مدينة كان.
1: إذن مهرجان كان انطلق مساء أمس، وذلك في وقت تتواصل فيه على وسائل التواصل الاجتماعي أصداء التصريح الذي أدلى به أحد أعضاء لجنة التحكيم المسابقة الرسمية بشأن غزة. ميشا خليل.
8: انتقد كاتب السيناريو البريطاني بول لافرتي هوليوود بشدة في ختام المؤتمر الصحفي للجنة تحكيم المسابقة الرسمية أمس، الذي تتعرض له الممثلة الأمريكية سوزان ساروندن في الوسط السينمائي الأمريكي بسبب مواقفها المناهضة للحرب في غزة، مشيرا إلى الملصق الرسمي لهذه الدورة الذي تتصدره ساروندن في صورة مأخوذة من فيلمها تيلما ولويس الذي عرض في المهرجان في عام 1991. بول لافرتي.
9: كان فيلم فيستيفال. لدى مهرجان كان ملصق رائع.
10: وننتقل لأخبارنا الأسترالية المحلية. خبرنا الأول لهذا اليوم ارتفاع أسعار الوقود تحت المجهر، خدمات مجانية تساعد الأستراليين على مواجهة تكاليف المعيشة والفائدة. وإليكم الإرشادات والتسهيلات المقدمة في أستراليا التي تساعد المواطنين للتعامل مع الضغوط المالية إثر ارتفاع أسعار الوقود والفائدة، فيما تدخل الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران شهرها الثالث، وتبعا لذلك على جيوب الأستراليين بعد قرار مصرف الاحتياط هذا الشهر رفع سعر الفائدة النقدية، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات وقصة الرهن العقاري وغيرها في الاحتياجات الأساسية لكل هذه الأمور لأستراليا. وموازنة كسر الوعود أم إنقاذ الاقتصاد بين المديونية السلبية والرؤية الإيجابية؟ كشف النقاب عن ميزانية القرارات السابعة الخامسة لوزير الخزانة جيم تشالمرز الذي وصفها بالأكثر مسؤولية في ضبط الاتفاق، في حين اتهمت المعارضة الحكومة العملية بفقدان السيطرة على الاقتصاد الأسترالي خلال حرب تداعياتها التي انعكست على السلة الغذائية في أستراليا وأزمة الوقود العالمية. ولكن قالت تشالمرز هذه الموازنة طموحة في وجه الأزمات. وأيضا فيما انتقد وزير الظل المعارض تيم ويلسون الموازنة متحدثا لأحدى القنوات قائلا: هذه الموازنات ستكون كارثة على الاقتصاد الأسترالي، هذا وستواجه الحكومة العمال اتهامات بكسر وعودها الانتخابية بعد تعديل نظام الخصم الضريبي للاستثمار العقاري. وأما رئيس الوزراء البينيزي يدافع عن اصلاحات الضرائب العقارية وحلم امتلاك المنزل كان يبتعد عن الشباب الأسترالي. دافع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عن قرار حكومته إجراء تغييرات واسعة على نظام الضرائب العقارية، مؤكد أن الإصلاحات تهدف إلى مساعدة عشرات الآلاف من الشباب الأستراليون على دخول سوق الإسكان وتحقيق الحلم الأسترالي بامتلاك المنزل. وأيضا مهاجرون يعانون من الصدمة في أستراليا، خطوة واحدة قد تشفي النفس والجسد. كثيرون يمرون بصدمات متعددة وتبقى مكبوتة في دواخلهم بحاجة لمن يخرجها ويعالجها ليعيش الإنسان مرتاحا متأقلما بسلام مع واقعه، وهذا ما تقوم به إحدى المتخصصات في علاج هذه الأمور. كنا نحن وأنتم مع أخبارنا الأسترالي المحلي لهذا اليوم، وعودة إلى برامجنا. تابعونا على راديو توتربل أو على الموجانات 8.5 FM، وأيضا على موقعنا الإلكتروني راديو توتربل أو .com.au، وما تنسوا كمان كوميونيتي بلاس

0: والآن مع نادي العوادي وبرنامج نافذة على العالم.
1: رجعنا معاكم أعزائنا المستمعين، واليوم طبعا بسبب التكنولوجيا والتطور اليوم يعني ما في مكان أغلب السكان أنه يركب الطيارة ويسافر لأي جزيرة تعجبه أو أي مكان، يعني صار التنقل غير عن الستينات والسبعينات وكانت التكلفة أكثر، وأيضا هناك حرص من الدول بالذات الشرق الأوسط. اليوم التطور غزة الكرة الأرضية كلها، يعني ممكن أنك تروح في جزيرة وممكن أن تغوص في الأعماق وممكن أن تتعرف على حيوانات كنت يمكن تشوفها أو ما تشوفها ولا حتى صورتها، لكن اليوم بديت حتى تلمس الحيوانات وهي في الأعماق. كثير من طبعا المؤسسات الدينية أحيانا نشوف حملة الكنائس دائما تكون نحو الجزر البعيدة، يستكشفون أشياء ممكن يساعدوهم، ممكن نقلوا لهم معونة ملابس إلى آخره. لكن هناك أماكن رغم التطور والتكنولوجيا الهائل، لكن لا تزال هناك أماكن على كوكب الأرض بما في ذلك طبعا مناطق تحتوي على تجمعات بشرية صغيرة، قبائل أو مناطق طبيعية ما لمستها التكنولوجيا، لا زالت على قيد الحياة وما يعني صعوبة الوصول إليها ويمكن يهلك الإنسان. هذه الاستكشافات تعرفون عن طريق الجو، ولكن هناك وادي جافاري اللي موجود في البرازيل يقع في غابات الأمازون، وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من 2000 شخص في هذه الجزيرة. وطبعا مثل ما نعرف أنها بالنسبة لتركيز هذه القبائل المعزولة تحتوي هذه المنطقة على طبعا اللي تكون مساحتها تقريبا بقدر مساحة النمسا، وهي عبارة عن نقدر نقول حسب الاستكشافات بالبداية إلى 14 أو 20 قبيلة، وحياتهم معقدة إلى أبعد الأمور. حياتهم الاعتماد الرئيسي هو الصيد وجمع الثمار والمزروعات بسيطة، وكانت هناك أدوات بسيطة حصلوا عليها من التجارة، وتوجد مخاوف للتوسع في قطع الأشجار أو أحيانا تقليص المناطق حتى طبعا تتقلص عندهم مهنة الصيد إذا طبعا زالت هذه الأشجار، وإلى آخره راح تكون حياتهم نحو الأسوأ. عبارة عن مجاميع أو نقدر نقول قبائل معزولة تماما عن العالم الخارجي، ولكن السلطات البرازيلية طبعا تريد تجمع المعلومات موثقة عنهم وتحرص لمنع دخول أي شخص لهم. ومثل ما تعرفون هناك فيروسات، هناك أمراض، وهم متكتلين بهاي المنطقة. أحيانا الحكومة تحرص عليهم، بنفس الوقت المقابل تحرص على الأشخاص الداخلين على هذه القبائل وكيف رح تكون حياتهم. غابات الأمازون طبعا المطيرة بسبب مساحاتها الشاسعة كثافتها تحتوي على مناطق أيضا واسعة ولم تكتشف لحد الآن. هناك جبال كيب مبلفة اللي هي باستراليا، غابات كثيفة وصخور ضخمة جدا، وتعتبر من أكثر الأماكن هدوء، ويعتقد أن فيها أنواع طبعا من الأشخاص يسكنون في هذه الغابات. ومنطقة طبعا هي ساخنة، حيث ممكن يعني اللي يذهب هناك يمكن ما يرجع بعدها. بالنسبة لوادي جافاري اللي احنا نعرف، هناك قتل طبعا شخص صحفي ومدافعون عن حقوق الإنسان، يعني يروحون لهدف الإصلاح أو لبيان المعلومات الكاملة الانفورميشن، مثل الخبير بروتو وأرجو بريبرا وأيضا الصحفي دوم في ليبيس اللي هو طبعا سنة 2022، لكن هذا الصحفي البريطاني اختفى نهائيا ليومنا هذا. يقال أيضا هناك أنواع كثيرة من الحيوانات لم تكتشف بعد، مثلا عندنا في جبال غانكارا بونتروم بوتان، وتعرف بأنه أعلى هناك مناطق تملك قمم عالية ولم يتمكن البشر من تسلقها، وأحيانا يزيد على 24 متر أو 800 إلى آخره من الأمتار، لكن هناك ناس يقال إنهم ساكنين في هذه الجبال. وأيضا كهوف ميغاليا اللي بالهند، مجموعة الكهوف المعقدة التي لم يتم اكتشافها ولا زالوا طبعا المعلومات عندهم مختزلة بسبب عدم الدخول إلى هذه المناطق. بالنسبة لوادي جافاري اللي هو طبعا بالنسبة بالبرازيل، حكومة البرازيلية تخاف من انتشار الأمراض بوادي هذا اللي محصور اللي ما شايفين ناس داخلين عليه، ويكون موطن لأكبر تركيز بين العالم، طبعا هم أصحاب الشعوب الأصلية يعني، ولم يتم الاتصال بهم حديثا، وطبعا يخافون انه اذا انفتح عليهم الطريق ممكن يجلب لهم الفيروسات وامراض ومن ضمنها الحصبة، وهذه القبائل ما تمتلك مناعة، وطبعا ما يعرفون بالضبط النوع الاكل او المعتقد اللي يعيشون من اجله او شلون يمارسون حياتهم مثل باقي الأديان أو القبائل الأخرى الغير طبعا غير تملك كتب سماوية وغيرها، ما يعرفون شنو كيف تعيش هذه طبعا البشرية. لكن دائما الحكومة تحرص على مثل ما قلنا هناك مساعدات، هم يباشرون بنفسهم لفتح الطريق ومعرفة المعلومات، لكن حتى هذه أيضا منعت، مثل ما قتل الصحفي البريطاني، وطبعا هذا كانت كارثة. بهذا أعزائي المستمعين، إش قد ما نقدر نتكلم ما نقدر نمسك إيدنا بالنسبة لي بما ما هو موجود على الكرة الأرضية، ويمكن في تطور في المستقبل حتى نعرف هاي القبائل كيف تعيش وكيف تأكل وكيف طبعا تفكر. انتهى موضوعنا لهذا اليوم، إن شاء الله تمورا يكون موضوع آخر في مكان آخر.

والآن مع توقعات للأبراج لهذا اليوم. وطبعا توقعاتنا لهذا اليوم الأربعاء 13 مايو هي نبدأها ببرج الحمل. برج الحمل يوم يحمل طاقة قوية وحماسا كبيرا، لكن حاول السيطرة على اندفاعك في النقاشات. فرصة مهنية قد تفتح لك بابا جديدا إذا أحسنت التصرف، والصراحة أفضل من الصمت. أما برج الثور الترابي تشعر براحة نفسية أكبر اليوم، وهناك تحسن في العلاقات الاجتماعية، وقد تتلقى دعما أو نصيحة مفيدة من شخص مقرب. ماليا حاول تجنب المصاريف غير الضرورية. أما الجوزاء الحركة والنشاط يسيطران على يومك، وقد تبرز في عمل يحتاج إلى سرعة بديهية وعاطفيا كن أكثر وضوحا مع الشريك ولا تترك فرصة معلقة. سألت عيون النار، سألت نجوم الليل والأوطر والكاس. أما برج السرطان تشعر اليوم براحة داخلية بعد فترة من الضغوط ودعم عائلي أو خبر سعيد قد يحسن مزاجك كثيرا وصحيا، حاول أخذ قص كافي من الراحة. والأسد الناري قد تواجه بعض التحديات المهنية، لكنك قادر على تجاوزها بثقتك المعتادة. تجنب العناد في العلاقات وحتى لا تتفاقم الخلافات. والعذراء يوم مناسب لإعادة ترتيب أولوياتك والتفكير بهدوء، لا تدع التفاصيل الصغيرة تسرق طاقتك وحاول أن تكون أكثر مرونة. الميزان الهوائي الفلك ينصحك بالحذر من التسرع في اتخاذ القرارات خصوصا المالية، وقد تشعر ببعض التوتر لكن الأمور ستتحسن مساء. والعقرب تركيزك العالي يساعدك على إنجاز مهام مهمة اليوم، خصص وقت لنفسك بعيدا عن الضغوط وعاطفيا، هنالك فرصة لتقوية علاقة قديمة. أما القوس تشعر بحاجة إلى التغيير والخروج من الروتين، ويوم مناسب للسفر القصير أو لقاء الأصدقاء، لا تؤجل قرارا مهما أكثر من اللازم. اسأل عن حبيبي وقولي قولي راح فين. أما الجدي خطواتك المدروسة تبدأ بإعطاء نتائج إيجابية، استمر بنفس الوتيرة ولا تستعجل الثمار. عاطفيا الهدوء أفضل من فرض الرأي. وبرج الدلو يقول الحظ يدعمك اليوم خاصة في العمل والعلاقات الاجتماعية، وقد تتلقى خبرا سارا أو فرصة غير متوقعة. وأخيرا الحوت المائي، يوم يحمل لك صفاء ذهنيا وحدسا قويا، استمع لإحساسك الداخلي فقد يقودك لقرار مهم، والأجواء تميل للهدوء والرومانسية. أحبتي المستمعين، هذه توقعات الأبراج لهذا اليوم، ونقول دائما الله أعلم.

أحبتي المستمعين، طبعاً بالدقائق الأخيرة وصلنا بيان من جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية. راح أقرأ نص البيان. تدين جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ICPA بشدة الحادث المقلق الذي وقع في مسجد بمنطقة بالد هيلز في بريسبن يوم الأحد الماضي، حيث تعرض المصلون للتهديد من قبل رجل زعم امتلاكه سلاحاً نارياً آلياً في سيارته خارج المسجد. وقد أثارت هذه الحادث قلقا بالغا في أوساط الجالية الإسلامية في أستراليا بشكل عام، وتمثل انتهاكا خطيرا لحرمة وأمن المساجد كدار عبادة. وحسب القانون الإسرائيلي لا ينبغي لأي شخص في أستراليا أن يشعر بعدم من الأمان أثناء ممارسة حقه في العيش بسلام وحرية. ويثير هذا الحادث مخاوف جدية بسلامة وأمن الأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء أستراليا. إن تصاعد خطاب الكراهية وأعمال الترهيب يتناقض تناقضا صارخا مع هذه القيم، ويهدد بتشويه سمعة أستراليا المشهورة كدولة متقدمة يسود فيها التناغم والتعايش والحسن بين المجتمعات. طبعا وتشيد جمعية المشاريع باستجابة سريعة لشرطة كوينزلاند وتوجيه التهمة للمعتدي. نثق بأن النظام القضائي سيتعامل مع الأمر على النحو الأمثل، ونتوقع أن تعامل التهمة موجهة بجدية وتتناسب مع قانون الكراهية الذي أقر مؤخرا. وندعو جميع المؤسسات الحكومية وأجهزة إنفاذ القانون، المؤسسات العامة قادة المجتمع إلى اتخاذ إجراءات فعالة ومنسقة للتصدي للخطر المتزايد التي تشكل خطابات الفتنة وبث الشقاق والأفعال التي تقوض التماسك الاجتماعي والمجتمع. طبعا عندي تعليق، طبعا شكرا للأجهزة الأمنية، لكن أعتقد هذا هو الشخص يمثل نفسه، هو إنسان ربما عنده مشكلة خاصة أو عنده مشكلة نفسية أو مريض نفسيا. هذا لا ينعكس على، طالما أنه ما إلها مرجعية هذا التصرف، فحق الرد مكفول.

0: وفي نهاية برامجنا لهذا اليوم نستودعكم الله، وعلى أمل نلقاكم غدا ساعة 12 ظهرا عبر تويتر بالأول موجة 98.5 FM، وأيضا عبر الموبايل كوميونيتي كوميونيتي بلس، تروحون على الأب ستور وتأخذون هذه تكون لونها بينك وتختارون توتربل او، وايضا www.radiotutribleo.com.au. مني انا على العوادي اجمل تحيه والى الملتقى.
1: تحيه كبيره، مع السلامه،
2: وانا بقلكم باي باي.